0: وزراء ضمن المدة الدستورية. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يشكل لجانا لدراسة السير الذاتية للمرشحين للكابينة الوزارية وفق معايير محددة. تكليف اللواء الركن معد بدي الدراجي قائدا لعملية كركوك. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي. وزير التجارة أثير داود الغريري يعلن عن موافقة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على رفع حجب البطاقة التموينية عن منتسبي القوات الأمنية. وزارة التجارة تعلن عن إطلاق خدمات إضافية ضمن التحول الإلكتروني في 7 محافظات، فيما أفصحت عن خطة لربط المخازن والوكلاء إلكترونيا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفي الأنباء بشأن وجود قروض مخصصة لمستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 4 ملايين دينار. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن منح الرقم الوظيفي ل 43,000 متقدم وإنجاز متطلبات إطلاق استمارة التعيين. ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي متطلبات العراقيين. وزارة النفط تعلن عن قرب تشغيل خط تصدير النفط الخام الرابط بين كركوك ونينوى وصولا إلى ميناء جيهان التركي. خلية الإعلام الأمني تنفي وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء الغربية. وزارة الداخلية تنفي هروب محكوم من مركز شرطة الحجاج في محافظة صلاح الدين. المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تعلن عن إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط كمية من مادة الكريستال في محافظة النجف. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن الإطاحة بسارق الهواتف المحمولة بعد تنفيذ عدة عمليات سرقة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل. استشهاد 6 أشخاص بينهم مسعفان وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بصلية صاروخية في بلدة رشاف. وزير النفط الإيراني محسن باك نجات يعلن أن بلاده وضعت خططا لمواجهة تداعيات الحصار، ويشير إلى أنه خلال الحرب لم ينخفض إنتاجنا. مستمعين الأكارم، استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة وإلى الملتقى.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Oxuyağın sizler için özünü yazıp. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İhda min Muhammed Cuma Hasan ila ahi Ahmet Cuma. أغنية هاني منير خدعت نفسي وبهديها الجميع أخوتي من بعد أمركم يا زبط من بعد إذنكم تشغلوها الأخوة يا زبط تشكر دار خسنن قاتل دغوتم بزلردن دلار ساوز قداغن عرب جب جزل شارخ مزدنيا غنر معنوصنا خداش مزا في قرداشنا

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle. Bekle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: سهيلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
5: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Samanağ'a Kerkük Valiliği binasında Çekya'nın Irak Büyükelçisi Yanşin Aydof'u kabul etti. Başbakan Muhammed Şiyaz Sudani, Bağdat'taki resmi ofisinde Kerkük Valisi Mehmet Samanağ'ı kabul etti. Eski Başbakan Mustafa El-Kazımi, Necef Çölü'nde gizli askeri üs bulunduğuna ilişkin iddiaların tehlikesine dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah, üst düzey askeri heyetle birlikte güvenlik durumunu incelemek üzere Nehib Nahiyesi'ne ulaştı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Nehib Çölü'nde izinsiz herhangi bir üs veya güç bulunduğu iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Doral, bölgedeki krizlerin çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin önemini vurguladı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu üyesi Muhammed El Halidi, görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi hükümetine güven oyu oturumunun gelecek Perşembe günü düzenlenmesi yönünde eğilim olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler, Lübnan'da insani durumun kötüleştiği uyarısında bulundu. Avrupa Birliği, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına yönelik yaptırımları kaldırdı. İsrail Meclisi Knesset, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırıya katılan yüzlerce Filistinli'yi yargılamak üzere askeri mahkeme kurulmasını öngören yasayı kabul etti. İsrail basını, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında Hamaslı bir yetkilinin oğlunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Ben Gurion Havalimanı'nın Amerikan askeri üssüne dönüştüğünü bildirdi. İran Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran güçlerinin herhangi bir saldırıya karşı derslerden çıkarılan sonuçlara dayalı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti. İngiliz araştırmacı gazeteci Mossad'ı İran içinde protestoları kışkırtmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin çökme noktasına geldiğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
6: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
7: تستمعون الآن إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل السفير التشيكي لدى العراق يانشين أيدوف في مبنى محافظة كركوك. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل بمكتبه الرسمي ببغداد محافظ كركوك محمد سمعنغا. رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يحذر من خطورة الأنباء المتداولة بشأن وجود قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف. رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله يصل إلى ناحية النخيب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للاطلاع على الأوضاع الأمنية. العمليات المشتركة تنفي وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها في صحراء النخيب. وزير الخارجية فؤاد حسين وسفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق باتريك دوريل يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات بالمنطقة. عضو تحالف الإعمار والتنمية محمد الخالدي يكشف عن توجه لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يوم الخميس المقبل. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات على وزيري الداخلية والدفاع السوريين. الكنيسة الإسرائيلية يقر قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وسائل أعلام إسرائيلية تفيد باغتيال نجل قيادي في حركة حماس بغارة جوية شرق قطاع غزة. سلطة الطيران المدني الإسرائيلية تقول أن مطار بن غوريون تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة. صحفي استقصائي بريطاني يتهم الموساد بالتورط بالتحريض على احتجاجات داخل إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة بحق أفراد وكيانات على صلة بإيران. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان إف إم الفضائية. تقبلوا تحياتي، أنا يونس عبد الله، إلى اللقاء.
4: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

يا حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

يا هلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa jeneratörlerinin 24 saat boyunca çalıştırılması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük ve Süleymaniye Keldani Başpiskoposu Yusuf Tomay'ı kabul ederek yeni yönetimin tüm unsurlara ve bölgelere hizmet sunmak için çalıştığını vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Irak'taki Çekya Büyükelçisi Jan Snaidauf'u Kerkük Valiliği binasında kabul etti. Geçici Başbakan Muhammed Şia-i Sudani, Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa'yı kabul ettiği görüşmede Kerkük halkını ilgilendiren dosyaları ele aldı. Koordinasyon çerçevesi, bakanlık dağılımında sınırlı değişiklikler yapılacağını ancak genel siyasi haritada değişiklik olmayacağını açıkladı. Milletvekili İskender Vutut, hükümet programını gözden geçirmek ve maddelerinde değişiklik yapmak üzere bir parlamento komisyonu kurulduğunu açıkladı. Milletvekili Kusay Abbas, kabinenin hafta sonuna kadar parlamentoya güven oyu için sunulmasının beklendiğini belirtti. Kanun Devleti İtilafı üyesi İmran Kerkuş, Bağdat'la Kuzey Irak Bölgesel Yönetim arasındaki petrol ve mali kriz dosyasının yeni kabine oylaması sonrasında ertelenebileceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Yarallah, güvenlik durumunu incelemek üzere üst düzey askeri heyetle birlikte Kerbela'nın Nihayip kasabasını ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani durumun kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Birliği, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırdı. İsrail medyası, Gazze şeridinin doğusunda düzenlenen hava saldırısında Hamas liderlerinden birinin oğlunun öldürüldüğünü bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, İran güçlerinin her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin çökme noktasına geldiğini ifade etti. Amerika Savunma Bakanı Petahes, İran'la ateşkes anlaşmasının hala yürürlükte olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Pentagon, Amerika'nın İran'a yönelik savaşının 29 milyar dolara mal olduğunu duyurdu. CENTCOM, İran petrolü taşımayan bazı tankerlere Hürmüz Boğazı ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle müdahale ettiğini açıkladı. Rusya, 35 bin kilometreyi aşan menzile sahip nükleer Sarmat füzesinin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, hanta virüsünün yayılımının sınırlı olduğunu belirterek hastalığın yayılmasını önlemek için acil tedbirler alınmasını tavsiye etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يواجه بتشغيل المولدات الأهلية في المحافظة على مدى 24 ساعة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل رئيس أساقفة أبرشية كركوك والسليمانية للكلدان المطران يوسف توما في ديوان المحافظة، ويؤكد عمل الإدارة الجديدة لتقديم الخدمات لجميع مكونات ومناطق المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل السفير التشيكي لدى العراق يان شنايدوف في مبنى ديوان محافظة كركوك. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل بمكتبه الرسمي ببغداد محافظ كركوك محمد سمعان أغا، والجانبان يناقشان ملفات تهم أبناء كركوك. الإطار التنسيقي يكشف عن إجراء تغييرات محدودة في توزيع الحقائب ولا مساس بالخريطة العامة. النائب اسكندر وتوت يكشف عن تشكيل لجنة نيابية لمراجعة مسودة البرنامج الحكومي وتعديل بنودها. النائب قصي عباس يرجح حسم التشكيلة الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل ثقة نهاية الأسبوع الجاري. عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش يرجح ترحيل ملف أزمة النفط والمالية بين بغداد والإقليم إلى ما بعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. عضو تحالف الإعمال والتنمية محمد الخالدي يكشف عن توجيه لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يوم الخميس المقبل. رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله يصل إلى ناحية النخيب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للاطلاع على الأوضاع الأمنية. شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب بعد أسبوع كامل من ملاحقتهم في العاصمة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باغتيال نجل قيادي في حركة حماس بغارة جوية شرق قطاع غزة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة بحق أفراد وكيانات على صلة بإيران. روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ النووي سارمات بمدى يتجاوز 35,000 كيلومترا. منظمة الصحة العالمية تؤكد محدودية تفشي فيروس هانتا وتوصي باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحيلولة دون تفشي المرض. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1
6: Türkmen FM sizinle.
5: Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.